قهو المخريض أحيا وصو سنخ في جيجل وصو كالكوين إسل أن لدي أنتارنم تان باسق دلم خريجن دارت